هايدا بيلين كبير جود هرب قبل أتبان مش قال شو يتعد في اللعام هايدا درق فلق أتبان هاي صور تعم قدام فيه سيب حزام قبل أتبان شلت المقصة تبني مقصة تبني هاو ندري عام اشتغل مت أمديان